0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan bedugan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

حيا سميعا باشرا متكلما wujud artinya ada kidam dahulu bako yang kekal mukhalafat